0: يعقبك صلاح شرط الوضع بسم الله تنسى طيب لو الهاجة
1: ايوه كومبلي بارت لفون 9000897 واتساب فويس مسج لذاك الويكند ديزاستروس خلينا ندوروا لك جو ويكند للصوص على بنا وفتتي

0: Chaperone Hot to Go Away 97 Babe. Bonjour, Happy Tuesday. وين وياكم ياك بروبيو الساعة 10 عند اللوم. وكنا دير نتكلموا تفتيد تواردا وكل ويكندز ديزاستروزي اللي اسبيرينسايتو وينتهم شي ضربة أخرى. وام ارجفيت خفنا مساجي من ديك فوستهم برو انهوس لي تابول والاسبه ويهات لسمايت اسمع لا شيء.
1: بونجو
0: هيك والله سو
1: ملا ويكند كراخ ديجي ديزاسترو الويكند سانتا ماريا حبيبتي اي
0: شامل سيهبي
1: سبوس كلنت لا بزيمل باش التجريات سانتا ماريا
0: سوا
1: ارمايت لي مجني جو الفان فايت الكارو مع الفان
0: مش هيك كيف وقت
1: بولو جنيا سيركين ما ورا الكارو واسعد باش نتلا فوق الفابور تاعو داش نزيد نتشكيا الزيمل ودونايت للزيمل ما بيتوش مش تحسن شي ستايكون ديزاستر تاع منك برو
0: افهمني
1: كنستا ما تاع الدح اما بالفرقة فيرا ميش بونجو سيهبي
0: اسمو ينا كيفت لك البيرة هاجي فيري ينا نهوس لي تجري الكل هات تبخل من نزم بيكون تفتش وجهتكم في ده ينا جل رايت مين نزم بيفتش الموبايل بالتورج تاع الموبايل استسفد لام وذاك النار الريال الجزايت اللي تي وهي سبيت شاينا كل هات في الأمر اما تجري الكل هات حبيبتي تجري الكل هات

Jennifer Lopez, Pitbull on the floor of Wakeway 97 Bay. Bonjour, bueno, wake al Bay Breakfast على 10 ميك دولار 27. Happy Tuesday. 28 grad temperature in Barahat and Hass al 39 grad Celsius. I'm a hey. شو سخان اكثر من يتلك مين ما حقوش بونجو مين ما حقوش بونجو دلوقتي كنت on the way وري قلت زايت لكنا وبدأ شيء اربا كاروتي اكتر فرصة حريقة زايرة من السولتو سبشامت قبل ما يدقو الستة في الوضو ما نفش هلا جفيري ما نفش تجري لكش بديت ننحرق وبديت مش نرابي تاني فرصة روحي بالنقرة زايرة تانرجي اللي كان لي دلوقتي ونشتق نايد الدين دلوقتي بونجو لكل هات حلف تاك البرسونة اللي بدأ يسق قديمي بدأ حل سباتيو تايربا تراكيت بينيتنا والكاروتسي الأخرى اللي كنا مقديمنا داك الخين اوفيامنت كنت تنكوي تاينت ماريا سانتا مش هنلخا خيطلع البروغرام وانكونا ما وصلش شباستا زاتا وبدأت نبانيكي عمبات نرى داك البروشمو اتزوم جيب تا مليون كاروتسا بيخ بينو وبيتا قديمو اكتر جابنا هزين ما نعرفش كان داك الجهات انت اللي ما حقوش بونجو تشتق تقسما مياي ابعت لفتي تفوق 990-897 يك انو داي جهاجة في الترافيك وما تشتقش تايد لو بونجو ابعت لي وكول فوق 990-897 او يك ما تفرستراك شهية عشيف تكلمك لي هالي جيب تستقسما مياي وكول دولو دو

كاتساي انا من وقت فوقين 97 بي بونجو وين وقت بي بريكفست العاشر عندي مياه قوي كلهم وسمع اكتر كمين يكون ادنت كلمة وردها وكل ويكندز ديزاستروزي وخانا جانتك الوبورتونيتا بيش تبعت لفوقنا 9-0-8-97 وفيما ينسنت اندي بشانسة ليك بيش تاكوستا باك الويكند بريك بشي من عند خيط سنتريك مالتا عندك وكوال event, complimentary parking, live singers, DJs, barbecue grill, buffet التراتمنت كومبلوت نانا انتي بل زيرو ايد ناري سفين بيبات لداك الويكند الدزاستروس اللي عديت منو انتي اوفيامنت سنتندي من ويكند الدزاستروس خانجبو لك ويهد لصوص كم تبات لي واتساب ويس مسج بستوريا اللي جرات لك او واحنا نبات نهدو خسيبك بونجو

تيلر سويفت شيك ات اوف اوك 97 بي وين اوك الاخر واحدة من عندي هنا الاوضاع شي بستي لافت الويس كابالدي لين اتجا سيبني اذا اوك في ستسكين بي ستة ولا شطة في الوضو منار جيمي برو داك يرجعي ريتورنا نكست فرايدي ان دمين تايم هاف ا جود داي نتكلمو اذا تشاو تشاو

صغار تفلو فوق بي شانيلا هونك بس نبدأو الليل طالع فلمكن قال دين الجمعة تليتا فلاشية ينرجع تدا او نك مياك ورا كوازي الجمعة بريك وفيرا هسيك نسران بها نايلك ام الجمعة مرساش لو برو كلي جمعة تا هوليدي اللي فيرا فيرا كلي بزون نوريالي تزايد كم كلي بزوننا كيف جيت لوراش يساك ورا هوليدي دي ام تيجي ريتشارج دو دي ام تيجي فريشك بش تبدا جمعة جديدة وتكمبليا ديها بالحياة ياك نورمالي فمني بخالصة كنا وخفنا من هال بريك تيها وفرسي او من عدو عدي بالشات داون اما انتي ام برا زغوري ليك هاد بريك يو سفير يمكن يقطعت نقرا من روتينة تا كل يوم تافشت انفسر متى نايت اك تيجي رورا ريفرشت هلا فولي يا تاك اللي ابتيت نبقى نقرا هرا بريك اما ممش تعمل كلوش يادي اما اهي اريك كاشيك ما ياديش وما يصال شهرة امسوما بخصولتو هنكون نزملو كومبانيا سال عشرة الليلة وها لسه هنكون

واحدة من الفافوريت تاعي تاع هويزر دي كانت تو سويت فوق بي شانيل لون كويك انتي يعجبك الهاوس ميوزك انا دي جي هو اللي هيكون جوا فايزنا دالوقت دين السنة في 8 سبتمبر يك فورسي ما تعرفش منو انادر وفورسي تفتكر الديسكا ريلاكس يو فورسي توك تو يو داون اوما الدوو من امستردام setta DJ popolari immenso ħajkunu ġewwa pajjiżna fit-8 ta' settembru x-xahar iddieħel. Kull m'għandek tagħmel inti biex forsi tkun fiċ-ċans illi terbaħ si żewġ biljetti b'xejn jew tkun parti mill-guest list, kull ma tittagħmel tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 bil-kelma another u tidħol fiċ-ċans illi tittanta xortik u jkun wieħed mill-finalisti li terbaħ dawn it-tickets.